هلو كماتا ما تشاق واروخت اويناكا سبورينتان كراكاكا ويلميتا كوراسون وغبان هايلت اويناكا با جيسا كولاكا روسا كيسبي كاميساكي اتشاق باتشاتستي كاو كيروش تشاق تكولاكي تاس نيانكا ماخام يبار ارون تنيان مايت اويو مايكو سيست ابياكا خام ميلي كوراسون توقيتا Kamsis kusist abeja, volveré kut anjawa y se van vista yanchan.